0: العراق بين فرنسا والنرويج والسنغال.
1: العراق كلها تقول يعني
0: مستحيل، والصور واللقطات والمهم سيظهر العراق بصورة ممتازة إن شاء الله.
2: A tough challenge awaits Iraq as they face the